0: FM, yeah, 95, you know, all other radio stations are shit.
1: سنة المرات كذابة سنة الكابلة مش داكة سنة الجاي رح نركز نلم دولارات وشواكل خيال شكات تلحقها دفاتر مايكات تلحقها كوابل بس ليه بدناش نتفاقى فشش بيجي بالساهل خيال منحرط ظهره عصير خليله فجر